0: بشيكوتاتي مسار نيرموا
1: تي كانوا كما خصنا هكاو كنا
0: ياتي هذه بيسكيت بانجي فازا دور ما في فريم ليك امرنا بشاو هنيا موازنا.

قبيل ولا ولا أقول اشترعنا قوانينا ولا ناكيام ربنا زين روانينا الواب اللي ناكيام عزيب اسمي سرير رسولي أكرم شخص زهارة تير الدنيا يا تمامي خنمي يا جاني خاكيام لولو يتيمو قلوب اسمي ما الخرابوا مشو خالية مشو خالية شون دا قسمي بنا في قرآني بدني مالية بالتلاقي جنبرداني بياسيني لولو جديل وفي قرآني عزيز دير شيك من دادا دسر ترى يلوم شنا تجارة تخورتا قبولاكيم لولو جديل قلوب اسمي تميرا